الحمد لله الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من أضاع أمره وعصاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم من أطاعه وعصاه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي فرضاً جماعة ركعتين من الإمام. الله

فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.